بتلمش بابلو سان ليفون. ليش اسمك هيك؟ ليش اسمك هيك؟ ليش نص شمال؟ ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان؟ ليش ما يصير في كل لبنان كمان؟ معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيتفهم في المقص وعارف اصله وجايت اقوله للناس. هاد مروان بن رشيد بوف الكار عتيق خادم الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كداش.